0: اشنو هذاك الشيء بيض هزيتي في ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق راه
1: خاص
0: هاز بين كات فور مي
1: يس يس يس
0: يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس ي